المؤلفة الخبز الخديم المؤلفة إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحده

القتل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجسد وليدي ولي فؤادي انجسد زر لي دائم بلا معاني بمهنه.

العرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة الأصفى والوحي يبقى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه يريكم مجين دار بن فو لانديك مكلا ستايبيتري جانك ونيرتان دين عندك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اوكي نيال كولا جان اوكي مراج كولا باكو نيال لانغال مو اكولا باكو نيال لانغال تنك سبحانه وتعالى الله كن دي مو يريجي وارين دي سبنات الجنة في الدرجة الأعلى ودان دين kuwana da sabu kudu wani marto din hai stay in fit di ha fotu kudu sai me din yaro makan fi anything gol jul bebe ko yo ndir ye bole be do jangana ko bene la sallallahu alaihi wasallam metawa tahara senani islamu kubate yangi jimabe Allah subhanahu wa ta'ala wadi barki yamuru hali mabe yang hewtu dihande harai yudhi mabe umuman idin li yori telen goto enti da mabune khattab radiyallahu anhu ado mabune khattab radiyallahu anhu yontan den fuddino ko don fi yewtere ko yondire makko kanko ko pren yewten tan gayna ne fotto da yewten den insha Allah ado mabune khattab ها هو عمر يخرج مرة يتفقد أهوال المسلمين فيمر بالليل فيرى نارا من بعيد فذهب ناحية النار فوجد امرأة وحولها صبيانها كان عمر بن الخطاب ويالتنا نندق في يوتا لا ماتيرين دين yani yemma fod anke yalti yewta gol ko du woni la matere nde ander ko woni jindu ko yemma o yi ten hobbe ka wodi timo kanko mo bona khata te mo wodi moja no yi tengen o yahi kanga yiti hubbire hubbire tonne ka wahayna yiti nga ton yahi ton o tawe sonna jo hino bindi ngelo yite kanko e faybe makko a fawqa nar khuthlun mansuba fiha hijara wa ma tayno ka dow yite tonne ko do woni wure sakinaade fayande sakinaade tay kadi ndem fayande ko hen woni mare ko kaaje india yi kaaje india sakinaade wure wa qadam sakat al mar'atu bi 'asan tuqallibu hadhihi al hijara fi al qadr kango sonna jo mo jogiti ko wiyete kon tokkordu wiyete kon leggal imo waltade kaaƴe kandir wurere wasibu hana jaa'u hame sonnajom ɓe no weelahi ɓe tampe ɓe wawaldanade henge fa qalat imra'a فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء. كان كوما بن الخطاب وهي تمن كبوكي كلوني وهوتشتي وسين كها وهوتي كلوني كان جاي تهوك بيهم وهي وريبة وباكي السلام عليكم يا أهل الضوء. كسر وني مونو كسر وني مونو كونو يمبه قولون دايكو. وقالت المرأة وعليك السلام سنة جون كان قد يروت تسر من عنكم هم بيت أنكر وني دوما كسر. فقال أأدنو كان قد يروت خطاب لاندي سنة جون يومي باتو يومي هيوتو سنة جون ماكي أي اقترب أي أقترب كلوني بات يس نعم عمر ما هو اللي بات. فقالت سنة جماعك أدن بخير نعم بات وانت دي مؤجر. فقال عمر ما بالكم كما يلان دي سنة جماعك كهن فيها كما أنا دو فوت آنوك onon hidonga wado alhal ko hennon woni alhal mo on tikiti woni joini on do qalat sunna jamma ki la dara lana nahtami fiha min al-layl wal-bard men marasudu kamen sora marasudu kamen walo dunno sudu han dunno men hibitu ran dunno yamo da jamma ابو بن جمع. فقال اي عمر وما بال هؤلاء السبية يبكون. فقال كانكم ابن الخطاب وماك ولندي لند الامل كهن ونفياك بيدو فايبه بفسده هي بولده. قالت انهم جياع na jama ke be do ko fay be wela be ne ko duwan be wulinde hege won be wulinde. Fa qal wa ayu shay'in fi hadhihi alqatr kan ko bin khattab wala ndi sana jollan dal tamman aw lan dal nayabal o ma ke ko hennu woni ende do wurere ne fa ende do ko hennu woni mayre. قالت هجارة اسكتهم بها فقصنا جمعكي كو كاجيني من دئينا بلي لو كاجي حتى ينامو هابلانو بايكو نيامي على وندو مدين نتب هابلانو في يوم ما فقين جمع سنادم هري جمع مدين ساتو صنع جمعكي والله بيننا وبين عمر yalla yakuna men Umar onda nan Umar akan jin marat la ta'rif Umar tay wanda amirul mu'minin ya subhanallah. Fa qala laha wa ma yudri Umar bikum wala nati sanna jallan da jawaban ko honno Umar faltu da fi modo hidon kamon Umar no kamako Umaru Umari golleji duddi wono Umaru wata faddode fi mo wa qalat yatawalla amrana thumma yaghfalu anna yang sunna jama ki Umar bin Khattab ay ko doni holando himo hekko yeso amen رفتي كروني ودرفة مي هنده سين واني كده هنده اني يرغي لو سيدا تابي جيني يرمي مؤجا وسريعا ذهب عمر إلى بيت المال.
1: قلن كسام عمر بن الخطاب
0: كان قصر ناجم كم يوري هادو عمر قلن كسام هوتي ركادي هوتي ركاو يوري تو
1: وهيوتي كبيت المال ويدي بيكزي لين دي وهيوتي دون
0: ويأتي لهم كسام وني كويتيكم ساكو كويتي نعمت يمود جندي وكبة من شحم كلوني دباستيم دو مانا نيري ما في النجون. وقال لغلامه كان كوب بن الخطاب أو يعني كسان قول له مكون سكا مو جوكو دينو اون امولو احمل عليا روندا عمرين عمر وماكي روندا وين سكا مكون. فقال الغلام بل انا احمل لك يا امير المؤمنين. كمير روندا كان يولاندو كان يهوري جو قمني مبين. فقال أي عمر وهل تحمل عني ذنبي أي وزري يوم القيامة؟ كان قبل الخطاب ولا عندي كسان أسلم. أي عمري ماكي يسكو رندمو سكو يكمي رندو عمر لاندي كسان سكو أرون دان تلام بكا دو جاني ين ديام القيامة. اندو سكنوكو غو اتانجي غو خسن ناجون تيكي وان دي نو ميمي بونيو تو ما هيو تو يغاني بيتون ايجي جاني في هنگين وينن يكان ديك يليك يا كاندا وهي بكادي بيجي ساتودن هانا كادي نكادي اوت تل تل تل تل تل تل تل او هي كادي كاي ساي دون دو هبي ما كو سابو جيكو ما سابو هندو كو ماكو سكاتي كادي بيجي ساتينا ساتينا ها ساتنا تاوينو هيغا ناوال تاكو يوي هيانجين فالكو بيدوال هيانجين. وصل عمر هو يحمل الدقيق الى مكان المرأة كاكو مو ابن الخطاب ارغم لي دونغان اي او هيوتي كسن ناجم وندن تيمورون دينغال دنغا سن ناجم انداكو لاندون نفيو لاندون كدين نالكو موني لاندون فيو سوكوان قد سوصالي هال دفيو إنه كو لاندون ني ويفو بفانكي يبه هلو دجل ببنكو بيتي كل الإسلام عمر مهل تيب جل ببنكو بيتي كون إسلام كان قوم بني خطا وهيتك نوكو غازا تي كابيتا دان سنا جن هو بي دنگن وهي دنگنگا دنگنگا اورندينغان وهيتك سان كاجي دن جيبيا ور سجيتا ور سجينا وانت موتا يتنگان قوم بني خطا هاوار مكن فوب ودي تشيركي يدوندي عندي اوادي كدوموني نيلا جنتي كنو ورير اي فالق الدقيق ثم قال لها صب بالماء. كان قوم بني خطاب وبين سنة جون بايو بايو بوكي كنديان نامانا وان انديان نانك ورير awadi chondi ding awi yason na jon juro no di nan hore don hande kadi ay wandi nan ga hore chondi fa ana uqallib fi alqatr ka ko bin khattab awi yason na jon wado ko wandi nan ga hore chondi kan ko tigo turba o turbe وراها ينفخ والدخان يخرج من لحيته من لحيته العظيمة كنكو بن الخطاب وانته موتن قيل أجيته شلك نجلتها كواري ما كن جهنم لكنكو بن الخطاب وطبخ عمر للمرأة وأولادها كنكو بن الخطاب ودفن يكون سناجهم e fa be makobe kanko no president de la republique e hore non ara pe yon hande mo lamino on densai duni ni ni ni ni bu pe jino kay feu mo pe jino kay feu yo lamino din densai den nyande ثم جعل يضع الطعام في طبق يبرده كان كوبن الخطاب بنيامته وبندي ورتدهم ووالدهم يبليته يكالكو فيني نندن سمانا ونندن تيبليتي وبطن البنك ونيامته هي يبرد دي هدي اطفال وتنيام تون عند فايب ويطعمهم بنفسه كان غريب يوم من فايب حتى سكن بطونهم وناموا كان كو بن الخطاب وتاونا هي بولو ده واكي بلون يوا الدنيا مت ودي في نعمته orotin yamete on motin yamete o longini faybe yami haa haa be dane hen sunna jon o yedi kongol todo kongol be dengol wonangude todara kongol weltare kon si wonok kongol nangay faqatil mar'a li umar wa hiya la ta'rifu جزاك الله عنا خيرا كنت أولى من عمر بهذا الأمر ثم جانت المان كان قريكو بلتكم عندي بسي بلتك هلاي بلتا عندي تيد أمجا كوينو أو كوركو وديد أقول لدو هلي بالإسلام كويتكو إسلامون تكي oyi walno kagado mo bani khatta ba fay ben ani sonna jango wi Allah yobe ko boli mo jude jodde awoli ko ngol dimmon awi ko an handi e ngolamo e di Umar bani khatta andana ko Umar no Umar kadi inna rihe debbo an kadi ko ngol man muside bete o anal maylundo وعندنا المفس كان كل مبني خطاب سنجم عندنا كون بني عمر ويودى على جهور عمر كان كون عمر بسوتون دي عمر كل مبني عندنا كان كون عمر موين دي قرد جمعك كان عمر وهل دي جلو بني موين دي اسلام ناني اسلام كوني ono islam ono kujaring islam sabana sallallahu alaihi wasallam e makke ko bi jididi burata na dembe ben kaljanna kulul alla ejikum ya ono foto bonirida fop tum bonirida kulul alla ejikum foto bonirida ya gudun da ya mata adda president de la republic defa je rotta ni jibbina rotta longina fay be nyama anda ko yaani jikko mo jene yewtede di ko ngoli do wa wa awasiko ko hendum fejjude ndo ko lela Allah subhanahu wa ta'ala ne ko lela Allah subhanahu wa ta'ala وتركها عمر وهو يقول لغلامه اسلم ان الجوع اسهرهم فاحببت الا انصرف حتى اراهم قد شبعوا وابو الخطاب وغني قال لما قال لجل بينك ويتيكم اسلام وكذا تناجم وياي wacidi madan fay makko ben o wiyani ko dum won suka makko aslam ko henge sonjo mabbe tay beron ko awde danade kanko ban khotab o wi mi yidi demi e wata hadon ha mi abe be hari kana Umar يسمع بكاء الطفل الصغير فيقطع صلاته كان عمر بن الخطاب عندك وننه بابو بين نفسه تيمو جولو ده ووكي تيقو جولو ده مكو ده fi ande ko hennu obobo on wuluda na re yurbede annon neddo wata wata har ko wonduma elistam fow ko wonduma elistam fow ko julugol nan ka sa jangol alquran basa rahay do ngangata haran ko do yeta ko don kefer o san sineda o sa bajin rasulullah wa sallam do mota wata hara girawna ta kal islam tayande ka di jilbe ya ka sudu kaaba bare wata Allah subhanahu wa ta'ala yaw nare ka sudu kaaba ta hande kadi goddo le temu mum on kono yantay wondo wondo anno har hande wenu na kollan desta o do sahabaji na sallallahu alaihi wasallam ko kan ko pet ko kan goin ko atti dalaw ko makka na sharra la ilaha illa allah rasulullah jam walo tallo o do sa baje na sallallahu alaihi wasallam o kan ko ni mata wadara jettina sallallahu alaihi wasallam mana o hum bitina sallallahu alaihi wasallam yonela do so seno kan de don daro nadwa kambe wali don kambe motto don kambe ko shanko ben fifew jangon ne lado pewjo je bende ojetena kan ko Umar ibn Khattab besena da hadon be tawadon gure shanko ben o wiyani la noddu be kal islam en la nodda be hawbe na don ka din islam a maramo hevin na se na awdo turkal ya la be den famu selu o yata en kala ko tawada hada ndo lorra en kan na mele kala karamele sabna hala netta o adina ko tan fanu da han fe'ite watana ri hila a onna ke ko ya ba anna ma kon fop o ya ho ya nonga alla o je e wi ay be بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وبيني قال لا قال لا ويا الله أجم جيجي ما نتعلم قادنا بيكون لكم يوم بدأرنكم ويانا هيئ نواتاك سداء ونوان ينن أطبع من كتيرك يمما أنجان دي دون ها أيالتي كتيرك يمما دون أوانيك أن أوالي تار كتيرك يمما وانون كالزافت يكا أن دو كتير واتاي تار كأن دو هندك إسكالية بات إسكالية مفت يدعو على نافت يمو alamu itali handikati kunu wadi harai edi mwasi yo kala umbe jentari makala yewutani hewtoi harai yewatanyida yo atina moja au atina kuwili futi unika anda tawa si unina tawa halidu ufijiri hakele makone bedo yangani bil islam sigoddo yima ko bedo ne verbe a holi kedo ha hare al hayurme hay no bini ha wata ne do eje yo e yo yaybe bada uzun satan wajim san inna ata'na sadatana wa kubara ana fa dhalluna sabila ويا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا انو فوكو كوكونغو ايتاو تارا كولي الداينا فوركو سنئتونو لما بك اولا سيكري كونغو لحركة بات مجيتا كهيركا مسلاتو كتو ويا الله تكتك من المنفع معنا كوني ونري من نفتك كوهو بأمين بين هوري بأمين بين مو بأمين بين إذا كان أكو مؤيبه نو من ندري هي في نيو صحابة إن قرآن الويتي هي سنت ووني موين أشار لا إله لا تكون نو كدو بيسي لتكرين لا إله إلا الله ها دي بيسي دي هاو تندو كون مجين بتفي مستحيل يبقى تعودون ذلك قالوا ما دي عندما نعوي كاكول قوت كوفي مبايا يتون دارا سو ايوي تونك أننا دو ساتيا مالكا ما تيودي ما بات وفولي وانكين كون يالتي سو داك بيون عطي قول لونك داك بتاك ما هي مجي كفتراي أدنا يكوني أدنى فو أجولة سو إنو جون نايدون ألا فيو دادو جييت ألا هجا كايدون سابوني صلى الله عليه وسلم دارين كو إماكو هاي داد دي جولة تيدين أدو سوبكا ركاتو الفجر إيجا تنمو يبوري أدنى يكوني أدنى سيد جبامك الله سبحانه وتعالى جون نون سيتيوني هلا ida da da tun de mo yibo da na ko ni aduna jono fana da sa fotro ke yeso bakano ke ko ina da mo yireje ande ko wadi Allah sana ko ko mo bitin wal qur'an hay sine da be sotirede kala jawde ko ni ka adna rakan ko je fop kange en bodi en chudi en otoje en avion je en kuloni kala piji kuna fo kuna fito de kawre lit so da be sotta kun le lette alla den o yante no dundo dundo he bata hay yere kamis na tukoto e modde ko na da bude ko har kadi ko da ko de bata ko hare watte ni yede ولا ينام إلا إذا عرف سبب بكائه كان كوبي بن الخطاب ولاتنك تود أنا تأكل عن كمود بن الخطاب هاو أنك وهم مني ولن دي أول أبوابا أو تأجيت مكان عن كمود بن الخطاب فيا لها من رحمة في قلب عمر العادل رضي الله عنه. إيه كعبة يرمين كتي دي وانك بند وابن الخطاب عمر ندو هولا دو نوندو دو يولي ألا ونعم كانكم وابن الخطاب كن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجاك هولا ندو عمر تلما عمر كتاكم هوني تاك كو واتيكم هوري مكو ماتشلو عدي بي اينا مونتكي فوتا من مبيع ان اتنبيني لامبي بما اوما بمانا اوجيكم هولي على جول ببين ها Handa kan elan, ha? Handa kan elan atau bau bau timah bu, siok jok.

0: عما كانوا يعملون هارا بيدو خيمي بيتا هارا بفئينو هاي قوتو بيتانا بيون جدا مقبي هاي ايوون ده انا مفهوني بيان ده هارا نتون كو وودان مكم كو يو او تأبتو نبريو نون الله وريو نون الله سبحانه وتعالى ونقول عن يوتنو بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم رضي الله عنهم أي والذين اتبعوهم بإحسان كنوا برسن داري الله سبحانه وتعالى سي أن باجئهم إيوي كوتابنتني ألماماكم ووك المهاجرين والأنصار المهاجرين والأنصار سنداري أبو بكر الصديق جاء من المهاجرين عمر وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك هنك دي خلاف الله هنك دي كلامون آتو دي هنك دي باوتي مودو دون كودو ما دي هراي أدناون دو همو فتيتنا نتو يوارو كهكي لمكو كالن يلا فتيون غلو hara ko dum ne balle makko ne duwitike so wadi no ga kel makko o hitine o din tawar ko mo yidi o yalta ko ko na yidi ni sigon pije o wadi tudum parce que na dum dina dina kan ko wollu ko amma wagon yite ngol yimbe alla acca hore mudum hare ne dan ha joni na mankere mo se nari na sallallahu alaihi wasallam heferaben adane ladanede heferaben denel muhammadul amin muhammad walado be halfen nado na biinji jandi fop baane ladane lama hibe wikade nerado yani wikade dinaka kono tuzu kalbi halfen nado sallam beji mabbe jandi sabu hendum holana be jogitan nado sallallahu alaihi wasallam banira jamfata ko yoni sitenya sallallahu alaihi wasallam jogti wodo martaba eti ngalo teddugal odo onne e yimbe tay woni wabbe do yimbe kambe wonde be jettal jikko yodo din ha ha ndate hakke men de moja ha ndate fondo jime de moja ado lawa sab ko lawato nam 628
1: Amin. Ara medo marton de lata.
0: Naam.
1: Dai woni no duore inu kol barki dari e paka.
0: Me
1: pano sa ba ma al sai di pakari makari ma to bukari dai no duore islam.
0: Vama se fa da kede. Ma nda kede ngol laba. Et donc on me fait ma fait yo ni tenir mais 628 935 935 600 620 57 17 99 yettini ni dangon parce que hitongol la ala lab de ga lande me la nande 620 57 17 99 yette lande nak whatsapp inshallah mo whatsapp inshallah nan 620 57 17 99 ala fala belanda de baydo ala lab de hitongondo ala lande to inshallah wa barakallahu fikum haka lera men nakari ka wo inde hala tuzo ko widen kon ne juldon ko yo eto o wakkelo o hitina fewon do fewon ka wuri do sabon hara so fe yo tun hara lan ni few o arata da few hay tan mo mari inde den ko fotay an fop so jonni alla fi yo atuka anna o rewa alla atawaydum fajjanoma ne wa fa no kan to no ka de go ma ko o yalti o ata o wali ta ka de go ma ko no han ka so fe ga na do ka don kallan ne don kare ko la bi kan han ka ko skali e go na fe yede nam bay de ngala la bu de do ala no man ni metti fi sen ko no se nari Allah subhanahu wa ta'ala ko yete fon e alquran ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم بتوله ما تولى ونصلي جهنم ساءت مصيرا دونك كان سبحانه وتعالى هم بت قال نلندي دو النباجم وصلى الله عليه وسلم نعم
1: السلام عليكم ورحمه الله
0: وعليكم السلام وبركاته
1: هاي سنفامي لاندي دينو بيدي دونك دوي
0: نعم
1: wonde ma wosi tawi hino doore barki sahaba en barki waliyaabe barki dundo wobe ala en nande kenen jigo wobe no wi'a dum
0: sitay won hala goddo mo doore waliyaabe
1: sitay doore ko dum be landi on
0: ha dum non fama so sitay dum ko en go doore go goddo hala goddo do take fe goddo no doora sabote dungal ko harantino fala goddo enna mi dirike ma alla saboko yida ajiyada ma kaaje ma ko tedisiga dum beji ko na amma du o golmo neddo do taake haa do non e wontinaati e dambugal go kadi don ko hare ko alla subhanahu wa ta'ala kanko tuwoni ko torete kanko subhanahu wa ta'ala hare alla subhanahu wa ta'ala beji بعد أعوذ من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهم بدي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال نئدو الله سبحانه وتعالى كو يمرين كو ينتقي ترو الله سبحانه وتعالى ستينو ونينئدو وطريكتون الله نعال هانا ترى ذيدن الله قالي جابنا نايم فاسون جتات وانا ما كن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هولير نو دا ما كون جابو تاي فاسون جيتات اما كو توري كون جابو ما كو توري كون كالي نيمو بوني فوكي تانو دمو ما كو توري كون مارا نيم هاك الجنه يو فاسون جاتي تو دو اجامورتا دانكو هارينو سبحان الله هم بيدي كالا نت متا متا روني او ماونين تينيكي او بادان غول نو الله سبحانه وتعالى ديو غول الله ترو ترا غول الله سين اون imon tin ke ha orun kanidu Allah subhanahu wa ta'ala Allah sunta hon beti onade mo deyi te hala ne don falal makom o mara fala ko te fandude hala ko ne jaatu la fe ite ngo de go yi ay ya sala makon den kon hala e woni tro ta hala lawi ke woni don ko hala ko rabbe kon subhanahu wa ta'ala hon beti kala ne lundi don ne la sallallahu alaihi wasallam ujokki la go wana lawal gomdi mbebe haray tun yo andu allo zaw beti ko kon walli ma tawalla men acce day moy ko woni ko e mum acce moy ko woni ko e mudum samna ko non go subi ko non faala ko non fem makko on ko wannu sti jahannama ko men nade mo to jahannama wa sa'at nasira jahannama no woni werte boni werte few sita ko jahannama ni werte goddo yalla dan denno jahannama boni werte few boni pilas few boni hodunde few kala mo taw dara woni ko jahannama ni yadi mo yalla dan de danko are sappane kende ko minti goddo heddorde Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim wal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladina awa wa nasaru Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul mu'minun haqqo be do yimbe be tawata rawoni be gomdi inna sallallahu alaihi wasallam makkah